0: شوف الاخر اللي كذا ما في اذا ما تنسى اللي كذا ما تنسى السوق شوف داك السمر المول الشمال ديال الكراكون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Retrouvez Radio de la Save en écoute 24h sur 24 sur radiodelasave.com.